0: ثاني جاية عندك مشية طربزية تطعن يعني في المسكين
1: تطعن يعني في المسكين
0: عندك مشية طربزية تطعن يعني في المسكين
1: تطعن يعني في المسكين
0: تطعن في اللي كيف حالي جرح ويس وطول جالي وانت يا بنت طوالي واسمك طايل في برلين
1: واسمك طايل في برلين
0: يعني يا بنت طوالي واسمك طايل في برلين
1: واسمك طايل في برلين
0: واسمك طايل في

0: متخوخ مخلني بكيرك علي تحني حذاك الغماز مسيكين
1: حذاك الغماز مسيكين
0: وبكيرك علي تحني حذاك الغماز مسيكين
1: حذاك الغماز مسيكين
0: حذاك عويل تواني عيا مول المشي ابو زعه يا لب

0: تقبل الاوالي في تسمح ويبقى غاليه وصف الريم اللي جالي هل ناظر صيادين
1: هل ناظر صيادين
0: يا وصف الريم اللي جالي هل ناظر صيادين
1: هل ناظر صيادين
0: هل ناظر ناس سياره يا مول الشمله كركاره عندك شينا لي دبارة جيتك نشكينا والعين
1: جيتك نشكينا والعين
0: عندك شينا لي دبارة جيتك نشكينا والعين
1: جيتك نشكينا والعين
0: جيتك نشكينا وعيوني يا لريل يا مسك لصوني نارك هاست لي مكنوني تاكل من غير دخاخين
1: تاكل من غير دخاخين
0: نارك هاست لي مكنوني تاكل من غير دخاخين
1: تاكل من غير دخاخين
0: تاكل في جيشي وكليتا عقلي بعروقه سليتا ولها دور لي كداتا بالراحه يغطينا فرين
1: بالراحه يغطينا فرين
0: ولها دور لي كداتا بالراحه يغطينا فرين
1: بالراحه يغطينا فرين
0: يغطي من فرين براحه عقلي يحول من مطراحه وجت تمشي زي سماحه تمشي في مشيه محقين
1: تمشي في مشيه محقين
0: وجت تمشي زي سماحه تمشي في مشيه محقين
1: تمشي في مشيه محقين
0: تمشي في مشيه زعباني يعني تقرف البراني حقك تدوي

0: خلتني جرحي جواني دايا منها مو براني نستني حتى الوالدين
1: نستني حتى الوالدين
0: دايا منها مو براني نستني حتى الوالدين
1: نستني حق الوالدين
0: نستني حتى والديا بنتو تعرف كار الغيه وين نجيها تفرح بي ترحب بيديها الاثنين
1: ترحب بيديها الاثنين
0: وين نجيها تفرح بي ترحب بيديها الاثنين
1: ترحب بيديها الاثنين
0: ترحب بيديها يا خينا بنتو تعرف كار الزينه ما هي من اللي يدير شينا لا هي من الناس نعفنين
1: ولا هي من الناس نعفنين
0: ما هي من اللي يدير شينا لا هي من الناس نعفنين
1: لا هي من الناس نعفنين
0: لا هي من الناس نذيليه بنت الواد ومن بيتيه ولها دور 12 ميه وشي سته من العطريه في المشطير يريد جناهين
1: في المشطير يريد جناهين
0: وشي سته من العطريه في المشطير يريد جناهين
1: في المشطير يريد جناهين
0: في المشطير الله يسدنا بجناهين من غير البنا والمشاطات اللي جنا 10 ومعاهن ثنتين
1: 10 ومعاهن ثنتين
0: والمشاطات اللي جنا 10 ومعاهن ثنتين
1: 10 ومعاهن ثنتين
0: 10 وكل التنفيجيها سبحان المولى عاطيها لم جميع الزين عليها والغمز وطام العين
1: والغمز وطام العين
0: لم جميع الزين عليها والغمز وطام العين
1: والغمز وطام العين
0: والغمز تقول منيل وخريطي ما تقول هليل خلتني في وصف العيل هاللي ناظر بشكوطين
1: هاللي ناظر بشكوطين
0: خلتني في وصف العيل هاللي ناظر بشكوطين
1: هاللي ناظر بشكوطين
0: هاللي ناظر الناس منوعة ريدي بوش ملا مردوعة جتا قسمية طبوعة طاحت في واحد مسكين
1: طاحت في واحد مسكين
0: جتا قسمية طبوعة طاحت في واحد مسكين
1: طاحت في واحد مسكين
0: طاحت في واحد بحزامة يخدم ديما في الخدامة متملح واحد فيامة ويمون فيها بالدين
1: ويمون فيها بالدين
0: متملح واحد فيامة ويمون فيها بالدين
1: ويمون فيها بالدين
0: ويمون فيها من هلها هذه قيمة يجهلها ما عنده بيجي دللها والسمحة ما تريد الشين
1: والسمحة ما تريد الشين
0: ما عنده بيجي دللها والسمحة ما تريد الشين
1: والسمحة ما تريد الشين
0: والسمحة ديما يا خينا ود الزين يحصل زينة والعبد يجيب شويشينا كل الشين تحصل شين
1: كل الشين تحصل شين
0: والعبد يجيب شويشينا كل الشين تحصل شين
1: كل الشين تحصل شين.